I'm on my فراشة بنبيا فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمح أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنكوت ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبتوا الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما افترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلام غلط

الإلهام شر المجتمع والأهل تاني ما هي إنسان في دقار هنا شيل هرارك رجعه في حمام دماغ حرمة ناديها مدام لو اتكرمت دماغ قرمة دقرت شربان سر الهوى كل من عليها جان السلام جاء وراجين الدين

اخ لي غزالي خوسكم تنديا اقل سريم چو چوكي من هجيا اخ لي غزالي خوسكم تنديا بجي خزالي.

0: هي الإيد اللي لليوم حاضن محمد الدرة، هي قصة الحب وحبل السرة، هي لحظة الانفجار ولحظة الانشطار، يعني هي كل إشي أو ولا إشي بالمرة.
1: Gedichte gegen Genozid, Gedichte von palästinensischen Frauen, gegen das Schweigen, für ein freies Palästin, niemand ist frei,
2: Ja,